0: للعن
1: للعن
0: شنو للعن
1: للعن أبل فبرضب نبال خياط القصور للعن أبل فبرضب نبال خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع نصوص

خذ لك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك شقورا حطة ونيشان. والخذ لك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك بقدر عليك.

0: ما ادري ايش بيده شايل شنطة مصاري والله يزيده
1: الله يزيده.
0: والروحي وقمامي والله ما تريده فالشي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا معلم.

0: دعور هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على راس إخوان العريس على راسي الغلب وعبده. تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الغلب الصبحي وضيفه على راسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على راس ضيوفك أبو الفوز على راسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على راسك أبو عبدو حيولك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمص البرطم تا يطلع دم

رفرف طول الحبار ونهد شفتو انا ابويا الخلف ريلج بجعفتو شقور انا من شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شقور انا من شاف الزفت لفتو يا ول

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.

0: لما بطل من الشباك بندهلي، برد البرداي بإيدي على مهلي. لما بطل من الشباك بندهلي، برد البرداي بإيدي على مهلي. بيلاقيني حلو شوقة بيناديني، come on baby. بيلاقيني حلو شوقة بيناديني، come on baby. إيه لدو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لا بمركبة هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجيبنتي لا بمركبة هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كومون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كومون بيبي جو بوزيم I love you
1: I love you
0: زغطبو
1: زغطبو
0: وي وي